في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في العيد تزدحم الطرقات وتمتلئ الشوارع بالحركة، ويخرج الجميع باحثين عن الفرح واللقاء واللحظات الجميلة. ولكن أجمل فرحة في العيد هي أن نعود إلى بيوتنا بسلام وأمان. في أيام العيد تزداد الحوادث والمخالفات واللحظات المؤلمة، لا بسبب سوء الطرق، بل بسبب التهور وعدم الانتباه والاستعجال. وكم من عائلة خرجت لتفرح بالعيد فعادت وهي تحمل الحزن والقلق بسبب لحظة استهتار أو سرعة زائدة. العيد لا يحتاج منا سرعة، بل يحتاج وعياً، يحتاج أن نقود بهدوء وأن نحترم الطريق، وأن نتذكر أن هناك أسراً وأطفالاً وكبار سن يشاركوننا هذه الشوارع. من الجميل أن نخرج للتنزه، ولكن الأجمل أن نربط أحزمة الأمان وأن نترك الهاتف جانباً أثناء القيادة، وأن نقود بمسؤولية واحترام لحياة الآخرين. ولنتذكر أن أبناءنا يتعلمون منا، فحين يرون نحترم الإشارات والنظام والقانون فهم يتعلمون أن الالتزام ليس خوفاً من المخالفة، بل حرصاً على الحياة. وفي العيد أيضاً لننتبه للأطفال في الأماكن العامة والمجمعات والحدائق، ولنبقي أعيننا قريبة منهم، فلحظة غفلة قد تحول الفرح إلى خوف. وما أجمل أن يكون العيد مناسبة ننشر فيها الثقافة والوعي والاحترام، لا الفوضى والإزعاج والاستهتار. فالوطن الجميل يبقى أجمل حين يحافظ كل إنسان فيه على نفسه وعلى غيره. فلنجعل هذا العيد عيد فرح وسلام وأمان، عيداً تبقى فيه الذكريات الجميلة فقط، وتعود فيه كل عائلة إلى بيتها وهي مطمئنة وسعيدة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: أن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قتلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أنوار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وانت في رحلتك من الشتات إلى اليقين محتاج تكون بصير في رؤيتك لربنا، مين هو ربنا بالنسبة لك، ومحتاج تراجع مجموعة حقائق ترسخ بيها قوة اتصالك وعقيدتك في مولاك سبحانه وتعالى. وأنا النهاردة هشارك معاك مجموعة حقائق تنقلك من الشتات لليقين في اعتقادك في الله. الحقيقة الأولانية، هل عندك إجابة على سؤال هل إلهك اللي بتعبده هو ربك؟ واحدة واحدة، الإله والرب، هل إلهك هو ربنا بالنسبة لك؟ الإله هو الذي يعبد، وانت بتعبد ربنا، صلي، طلع عمره، بتزكي، دي عبادة الله. بس لحظة واحدة، هل انت متخذ الله رب؟ ولا الحتة دي ساعات بتتهز، يعني ايه رب؟ يعني الذي خلق وملك ودبر الأمر والأرزاق، هو كده بالنسبة لك؟ ولا ساعات بتحصل أحداث بتشتتك وتبقى عايز تراجع المعتقد ده؟ كانوا بيقولوا على ربنا خالق بلا حاجة، ما عندوش مصلحة من الخلق، رازق بلا مؤنة، ما عندوش أوضة كده بيجيب منها الرزق وبعدين بتفضى بيحتاج يملاها، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما بيخافش من حد ربنا سبحانه وتعالى، وما عندوش مشقة عشان يبعثنا كلنا يوم القيامة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. لا رد لفضله ولا نعمته ولا يكون في ملكه إلا ما أراد، رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه. يعني إيه لا معقب لحكمه؟ يعني محدش بيراجع على ربنا فيقول له يا رب ده كان الصح وده كان الغلط فيراجعه، بيراجع ربك. هل الكام صفة اللي قلتهم لحضرتك دول بجد راسخين لا شتات فيهم في قلبك تجاه ربنا؟ ولا ساعات بيحصل أزمة أو هزة على المستوى الشخصي أو على المستوى الأمم والأحداث والشر اللي ممكن قلبك يلقطه بيحصل في الدنيا، فتقول هو ليه ربنا بيعمل كده؟ هو إزاي ربنا سامح بكده؟ هو ليه ربنا أخر الموضوع ده؟ هو ليه ربنا سايب فلان ده؟ وليه رزقهم هم ما يستهلوش بالنسبة لتفكيري؟ وكأني في لقطة من اللقطات كده محتاج أراجع وأرحل من شتاتي إلى اليقين، هو ربنا ربنا؟ ولا ساعات بتهز في الموضوع ده واحتاج إن حد يدافع لي عن ربنا عشان أقول خلاص أنا راضي، الحمد لله رضيت بالله ربا. وخد بالك ده سر طرد إبليس، بيقول له ربنا أأسجد لمن خلقت طينة؟ سؤال استنكاري، كأن المفروض تجيله الإجابة لا خلاص ما تسجدش، أنت من نار وهو من طين، بيعقب على ربنا، وده سر كفر إبليس، كأن الأمر طلع غلط، يقول له ربنا لم أكن لأسجد لبشر، خلقتني من نار وخلقته من طين، كأن الأمر ده طلع غلط. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أنت راسخ هنا ولا في شتات، بحيث لما يحصل حاجة أنت مش متوقعها من أمر الله في قدر الله محتاج تراجع إن الله اللي بتعبده هو الرب ولا أنت في مرحلة اليقين؟ راجع حتى تكون بصير في علاقتك بربك.
1: إدراك فكرة الرب تحديدا كانت من وقعة إن والدي توفى وأنا صغير، إن فعلا أنا حتى غدا بقول لمراتي يعني إنه إيه، إنه شعور إنه الأب يموت بالنسبة لي إنك طفل، يعني عامل زي إيه، إن أنت كنت في بيت فيه أربع حيطان فجأة حيطك كسرت وبقت بتدخل هواء وتراب وفي ناس شايفاك من بره، انه دايما احساس انه عارف يعني ممكن يكون احساس مش مضر قوي ان في بس انت مكشوف من بره يعني، وفي برد دايما وفي يعني كده لغايه النهارده بحس زي الاحساس. بس اعتقد ان هي دي من اكتر الحاجات اللي دفعتني ان انا استكشف ازاي ربنا هو رب فعلا.
0: هفضل أقول لك في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى إن في معاني بتشتت البني آدم وفي معاني بتاخده من الشتات لليقين. على رأس المعاني دي إن العقل غير مصمم وغير مخلوق لسؤال ليه؟ لربنا، إنما مصمم ومخلوق لسؤال إيه اللي ربنا يحبه منك في الموقف ده. كل بني آدم في رحلة حياته في مواقف في المنع والعطاء. ربك يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسط العطاء المادي أو المعنوي ده اختصاص الإله. قدر العطاء أو قبض العطاء والله يقبض ويبسط، يعني قلة العطاء إلا بالنسبة لدماغنا احنا وحساباتنا، ده برضو قدر واختصاص إلهي. وشوف ربك يختم الآية إزاي، دي مشيئة ربنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليه بيعمل كده سبحانه وتعالى؟ وساعات ربنا يكشف بعض الحكم ويقول ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو كل حد أخذ في كل وقت كل اللي هو عايزه فبقت الدنيا كلها بسط يعني عطاء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خبير بصير يعلمك من جوه ومن بره، يعلم أفعالك ويعلم أحوالك، علشان كده الرزق بينزل بالأنسب. وبالتالي يا صديقي على وجه اليقين عشان علاقتك تبقى ساكنة وثابتة ما تقولوش ليه عملت كده، ليه؟ لأن هو قال لك السؤال ده مش مناسب. أنا اللي شوف ربك يقول لك كده، أنا اللي خلقتك ألا يعلم من خلق، وهو بعلمه فيك بيقول لك ما تسألش السؤال ده. قالها فين؟ ألا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في وقت البسط وانت موسع علي أعمل إيه؟ وفي وقت القبض لو في عندي أزمة نفسية أو أزمة مالية أو شيء في الكون أنا شايفه شر مش قادر أفسره أعمل إيه؟ فيجي سيدنا النبي يشوف التكامل بقى اللي ينقلك من الشتات لليقين ما بين القرآن والسنة، يقول لك عجبا لأمر المؤمن، يعني شيء عجيب شيء جميل، يعني التعجب ده من استحسان النبي لأحوال المؤمنين. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر التزم. أعمل يا رب في السراء، أشكر ودوّى اللي حواليك من الخير ده، حاضر يا رب. وإن أصابته ضراء صبر، صبر يعني ما تحولش، الصبر هو ثبات الحال رغم تغير الأحوال. في السراء كان بيحب ربنا، وفي الضراء ما تحولش لسه بيحب ربنا رغم أن الأحوال تغيرت لكن حاله ثابت، ثبات الحال رغم تغير الأحوال. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأن الأقدار ماشية عليه وما عندوش تنازع مع الإله ليه عملت كده، إنما باصص في ورقته باصص في طبقه أعمل إيه يا رب في الموضوع ده. ربك يعلمه ويفهمه وتخلص الأزمة وربنا راضي عنه ويرزقه العوض والقرب منه سبحانه وتعالى. فعشان تكون بصير في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى العقل غير مصمم وغير مخلوق لمحاكمة الإله بسؤال ليه، إنما العقل خلق ليسأل ربه إيه؟ ماذا أفعل في كل قدر يا ملك الملوك؟

0: برجع دايما لفكرة هو الدنيا دي ايه؟ اصلا الدنيا دي نهايتها ايه؟ الهدف منها ايه؟ لان كل التعب اللي فيها، كل المقاس اللي فيها، وفي الاخر برضه هننتهي بان احنا كلنا هنموت، وان كل ده هيقفنا في الاخر. فتحس انه مثلا لما تشوف كوارث في العالم او ناس بتتقتل او ناس بتشرد والكلام ده كله، طب ما هو في الاخر برضه احنا نهايتنا ايه؟ يعني في الاخر هدف الرحله من الاخر بتاعتنا دي ايه؟ ولا حاجه.
1: في رحلتك أيها البصير من الشتات إلى اليقين، أمر ربنا بالنسبة لك لازم تبصله بالنظرة السليمة. نظرة إيه؟ نظرة إن ربنا ملوش غرض من أوامره، الله ملوش مصلحة. يقول لك العلاقات وين وين، لما نتعامل أنا وإنت مع بعض في الأخذ والعطاء إحنا الاتنين نكسب. الله مش كده، الله إنت بس اللي بتكسب. مش تلاقي حد يحبك لذاتك ويبقى كل طلباته ليك مش ليه إلا الله سبحانه وتعالى. ما أمرك إلا لك، وما ابتلاك إلا لك، حتى عشان مصلحتك. وبالتالي أنت تسأل نفسك سؤال، هو نفهم حكمة ربنا الأول من الأمر فامتثل ولا امتثل لأمر الله؟ وبعدين حكى لي الحكمة رضا ونعمة، ما حكاش يبقى أكيد فيها خير، مش ربنا الأمر. ما هو ربنا ملوش غرض وملوش مصلحة على وجه اليقين. وخليني أقول لك كده، إيه حكاية الدين؟ هو ليه ربنا بيأمرنا وينهانا؟ ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير اللي خلقك وقال عنك لما خلقك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خبير بيك فلطف بيك في أوامره، ما أمركش بأوامر كما يليق بيه. هنتعب إن إحنا نعبد ربنا عبادة تليق بربنا؟ لا، هو أمرك أوامر علشان يساعدك تصلح حياتك. أنت في الدنيا هنا في نصايح نازلة من اللي خلقها وخلقك في الأربع حاجات المهمين في حياتك. أنت عبارة عن روح، سر كده محدش يعرفه، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. إنسان لما بيموت مفيش دخان كده مثلا بيطلع منه ولا حاجة، سر جوانا، سر حياتنا. وعندك نفس اللي فيها الزعل وفيها الفرحة، وعندك جسم تصالب طولك كده، وعندك عقل اللي بيه بتفكر وتقارن ما بين الاختيارات وتاخد قرار تندم عليه أو تجني ثمرته. فالروح والجسم والنفس والعقل دول، الدين نزل عشان ربنا ينصحك تحافظ عليهم إزاي، فتعيش مطمن كسبان. فقال لك مثلا في الجسم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال لك الحلال من الأكل اللي هو أغلب المأكولات اللي قدامك، وقال لك بس بلاش بعض الحاجات حرام في الأكل عندنا. فلما شاور على الحرام ده مشان بيبخل عليك انك ما تاكلش من ده عشان ده يؤذيك. فالحرام عند الله سبحانه وتعالى في الاكل والشرب هو اللي يؤذي الجسم اللي هو خلقه. فهي نصيحه خبير ازاي تحافظ على جسمك، مش بيفرض عليك حاجه عشان مصلحه عنده. فده الدين المرتبط بالحرام والحلال في الجسم. وبعدين قال لك خد بالك في شهوات في جسمك لو عملتها بطريقه غلط تضلمك وتندمك وتجيب لك الفقر. فاعمل الشهوات دي بالطريقة اللي حكي لك عليها عشان أنا اللي خلقتك. ويجي ربنا عند النفس، أنت عارف النفس دي بتاكل إيه؟ بتاكل تقدير واحترام. يقول لك المسلم اللي بيحترم الناس ومش بيأذيهم عشان يحميك أنت. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. واللي يوعدك ويغدر بيك فيكسر نفسيتك ده بيضيع دينه. فلا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وحضرتك بتهدد التهديد الكبير ده ليه؟ عشان يحميك. فلما وعدك أوفي معاك، ولما يبقى في أي ارتباط ما بيننا، الناس متجوزة، شركاء العمل، قرابة، يبقى في أمانة مش غدر. كل ده عشان يحمي نفسيتك إنها ما تتكسرش وخطرك يفضل دايما مجبور. فالدين في الحرام والحلال في الأخلاق عشان نفسيتك أنت وكل البشرية اللي جنبك. ويجي ربنا عند العقل ويقول لك اتعلم دعوة النبي اللي كان بيدعيها، وقل رب زدني علما، فيأمرك بطلب العلم. وبعدين يحرم عليك المخدرات والخمرة عشان بتذهب العقل. الخمر ما يخامر يعني يغطي ويخليها من أكبر الكبائر، عشان في الآخر عقلك يفضل دايما حاضر وما تهزقش نفسك لو سكرت وتبقى كده إيه متطوح كده. ولا عقلك يغيب عن رسائل ربك اللي كلها عناية ورعاية، فأنت دايما حاضر مع الله سبحانه وتعالى. ويجي عند الروح اللي أنا وأنت ما نفهمهاش يقول لك ما تاكلش إلا وصل مع الله، كونكشن، فيقول لك واستعينوا بالصبر والصلاة. أيوة، خلي فيه وصل مع الله. هتبقى هلوع خواف لو ما بتصليش. إن الإنسان خلق هلوعا، يعني عنده إكستريم في الخوف، إكستريم في الفرحة، لدرجة أنه لما يفرح بالنعمة يخاف تضيع منه، يحصل له حاجة غريبة كده لما يفرح قوي وهو روحه مش متزنة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ديمومة الوصل مع ربنا بتسكن الروح، فتعرف تسيطر على مشاعرك. إيه ده كله؟ ده الدين، ده أمر ربنا اللي ملوش فيه أي مصلحة. فارحل من الشتات إلى اليقين في علاقتك بأوامر الله. استجب وقول سمعنا وأطعنا، ولما تقصر قل له غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن لا تشترط أن كل أمر من ربنا تبقى فاهم حكمته، لأن ربك لا يوضع في اختبار.
0: لو أنا هكلم حد على فكرة الدنيا ما تستاهلش إيه، أحب الأول أطمنه ربنا فين. ليه؟ لأن مثلا لو أنا قلقان على فلوس مثلا، وأنا مش عارف أن في ربنا متكفل برزقي، وأن أنا مطلوب مني السعي فقط، وأن توفيق السعي دي هتيجي على حسب ربنا عايز إيه، ساعتها يعرف ما يقلقش أن الدنيا مش مستاهلة هذا اللي هو بيعمله. بس أنا ما أقدرش أقول الدنيا مش مستاهلة مثلا أنك تتعب صحتك قوي عشان مثلا حاجة بتجري وراها، من غير ما أطمنه أن في حد فعلا شايل حاجة زي كده. لأن أنا لو رحت قلت له والله الدنيا ما تستاهلش كذا كذا، أقول له آه طبعا ما أنت قاعد مرتاح ومش عارف إيه والكلام ده كله وكذا كذا كذا، بس هو مثلا ما يعرفش. وإن شاء الله يعني أسأل الله أن هو، لأن الفقر مش حاجة حلوة يعني، بس أسأل الله ربنا ما يختبرنيش فيها إن شاء الله. ولو عايز أنا مؤمن ومسلم.
1: أربع أركان يا بصير في علاقتك الراسخة بالله سبحانه وتعالى، خذها كده حقيقة على وجه اليقين. أربعة: التعرف عليه، المصارعة إلى طاعته، الرضا بقدره، والرجوع دوما إليه. واحدة واحدة هقول لك على الأربعة عشان تبقى ماشي في طريقك لربنا سبحانه وتعالى في علاقة قوية راسخة. أول حاجة، أنت محتاج ليل نهار طول ما روحك فيك أنت بتتعرف على ربنا. يعني إيه بتعرف؟ بأشاهد ربنا وهو بيعاملني بصفاته. فأنا من أول ما بصحى الصبح وأنا في مدد بينزل من ربنا بيكرمني بلقمة علشان أكلها لأنه الرزاق، فأنا وأنا ببص على اللقمة كده بشوف المقيت، المقيت من القوت، قوتي ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى. البذرة اللي ترمت الميتة دي اللي لو تثابت هتبقى ميتة، اللي ترمت في الأرض الميتة ونزل عليها المية، كل دي في عرف البشر جمادات، لكن كل ده على بعضه طلع نبات أكلني وشبعني. المقيت الرزاق لازم أشوف ده، ولكن مش بشوفه هنا، أنا شايف بعيني عيون وشي الأكل، لكن قلبي البصير شايف الرزاق. فأنت محتاج تتعرف على الله في كل ذرة وكل لحظة بعين قلبك بالبصيرة، لأن عينيك شايفة النعمة وقلبك لازم يشوف المنعم الكريم. فده أول ركن من أركان العلاقة الراسخة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى السماوات والأرض واللي بيحصل ما بينهم من أحداث لأعلم، عشان أتعرف على الله أنه على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما. فإحنا اتخلقنا عشان نعرف ربنا ثم نعبده بعد ما نعرف. رقم اتنين: مسارعة، المسارعة إليه بالطاعة. اللي بينده عليك في الصلاة ده مش المؤذن عم فلان اللي بيأذن في المسجد، ده منادي ربنا اللي بيعزمك ويدعوك للقاء، مش واحد صاحبك بيعزمك ممكن تروح وممكن ما تروحش. ده احنا حقنا على بعض لما تعزمني وانا اقدر اجيلك وما اكسرش بخاطرك، فما بالك لما الدعوة تبقى من الكبير. عشان كده انت بعد الأذان بتقول هو في دعوة أعظم ولا أتم من دي؟ ربنا طالب يقابلني، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلة اللي بيني وبين ربنا القائمة، عشان هو سبحانه وتعالى اللي باقي عليا، هو اللي بينده عليا. أنا لو عليا هتشغل، وهو اللي بينده عليا كل مرة. والصلاة القائمة، صلة قائمة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. فسارع إلى الطاعة لما تسمع النداء، سارع للزكاة لو عندك زكاة لازم تطلع، سارع سارع ما تتباطأش، أنت اللي محتاج. رقم ثلاثة، الرضا بقدره. أيوة في أحداث بتحصل مش على هوايا، لو كل حدث مش على هوايا حصل زعلك من ربنا، الكلمة دي بقينا نسمعها كتير في الجيل بتاعنا، زعلان من ربنا، كأن إيه يعني إيه، زي يعني إيه حد من أصحابنا كده زعلان من ده، ربنا ربنا، العبد عبد والرب رب، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. فسيدنا يعقوب وجاء على قميصه بدم كذب، لما ضحكوا عليه وكذبوا عليه وقالوا له إن سيدنا يوسف أكله الديب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، هو عارف إن هم كذبين بس ما عندوش دليل دلوقتي. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. حاجة بتحصل على خلاف، ده هيتفرق بينه وبين ابنه، لكن ربنا يقدرني لغاية ما يردهولي. الصبر على قدر الله والرضا به. آخر حاجة، دوام الرجوع. ربنا الحنان خلى النبي الحنين يقول لك أنا وإنت كلنا خطائين وربنا راضي بينا كده، كل ابن آدم خطاء، بس ما ختمش الحديث كده، قال لك وخير الخطائين التوابون. يبقى أنا وإنت عملنا أخطاء كتير النهاردة لأن إحنا خطائين بصدق كلام النبي، يبقى لازم نكون توابين، إن الله يحب التوابين. الله ده بيحب الناس اللي بترجع كتير، إزاي ما يبقاش، يبقى هو بيحب حاجة وما تبقاش في طبعي إن بتوب وبستغفر كتير. أخبار وردك إيه في الاستغفار؟ استغفر الله كل يوم 100 و200 و1000. فدي أركان العلاقة الثابتة الراسخة مع الله، خذها بلا شتات على وجه اليقين، وخليك بصير ببناء العلاقة دي. دوام التعرف عليه، المسارعة إلى طاعته، الرضا بأقداره، ثم دوام الرجوع إليه. اللهم يا رب يا كريم، املأ قلوبنا بتعظيمك، واجعل عملنا كله سبيلا لمرضاتك. اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الغفلة والإعراض عنك، واجعلنا من المنيبين إليك، والطف بنا في تيسير كل عسير يا عليم يا خبير. وصل اللهم وسلم وبارك على من عرفنا عليك ووصلنا إليك، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله.

0: حبايب اف ام
1: مع كل اشراقة شمس موعدنا مع بداية مشرقة. يوم اخر نكتب على صفحته قصة جديدة، فلتكن اجمل قصصنا. خير يا بلادي.
0: حبايب اف ام على 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: 93.7 حبايب اف ام 93.7 اف ام اي هارت راديو ستيشن
1: available everywhere on our free اي هارت راديو اب number one for music radio and podcasts all in one
0: this is Tucson's hit music station
2: حبايب اف ام the rhythm

0: حبايب اف ام 93.7 اف ام
1: حصريا على اذاعه حبايب اف ام اغنيه توحشتك اغنيتي الجديده اتمنى انها تنال على اعجابكم وكل عام وانتم بخير علي عبد الستار

بس منعيش وبنعرف بكرة. تلقى الصاحب اللي مشي اللحظة والحبيب اللي صعبها عليه.

0: عارف إذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار المحطة
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا خبير.

في صباح العيد لا يشبه الضوء أي ضوء آخر، ولا تشبه الوجوه أي وجوه. هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء، يجعل البيوت تفتح نوافذها للحب، ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى، إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجودا، وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة. نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقي، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية، ضحكاتهم في الطرقات، أصواتهم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة، وكأنهم يملكون الدنيا كلها. العيد بالنسبة للطفل ليس يوماً عادياً، بل ذاكرة تبنى وحنين سيكبر معه عاماً بعد عام. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحبابكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر، لنسامح، لنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعله. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM عيدكم مبارك وسعيد.

يا رب اجعل ذا العيد عيد تام على جميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب أفم، عيدكم مبارك.

لا يكون الفرح حقيقي كل حين نشعر بالأمن، ولا يكون الأمان حقيقيا لا حين يكون الوطن بخير. والوطن ليس مجرد أرض نشعلها، بل هو الهواء الذي ننفخه والراية التي نخربها، أمان الذي ننام مطمئني في ظله. في أيام العيد وبين ينشئنا بالفرح والقائلة والمعادات، هم كرجال ونساء يسهروا من أجل أن يقاها الفرح وآمنة، يحسون الحدود ويحون الطرق وتهرع على راحة ناس لنعيش نحل لحظات العيد بتقنية وسام. ومن هنا يبدأ دور نحظا رحيم الوطن. ليست مسؤولية الجندي والجهزة الأمنية فقط، بل هي مسؤولية كل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة. أن نحفظ نعمة الأمن هذا واجب، أن نحافظ على ضافة جوارنا هذا واجب، نحتاج قوانين والنظم هذا واجب، أن نربي أبناءنا على حب الوطن واحترام رأيه وقيم هذا أعظم واجب. قطع هذا الوطن اللي احتضننا بالأمان الكرة والحبة يستحق أن نكون على قد المسؤولية. يلحق منا أن نحيا مقتراه، نحافظ على منجزاته، وأن نكون صورة مشرفة له في أخلاقنا وتعاملنا وإخلاصنا. الوطن لبنى بجاه والنبان فقط، بل يبنى بالوعي وباللسان الصح والقلوب التي تؤمن أن حب الوطن ليس شعارا نفعه، بل سلوكا نعيشه كل يوم. في العيد نحن نخرج مع عائلاتنا ونملأ الأماكن فرحا، لنتذكر دائما أن هذه النعمة الكبيرة اسمها وطن، وأن أجمل ما نقدمه لقدر أن نكون أوفياء لها، مخلصين لها، حريصين على أمنها واستقيها وسمتها. يا رب احفظ قطر دائما وأبدا، جعلها أمن وسلام وخير زدها، احفظ قيادها وشبها وكل من يعيش على الأرض الطيبة. وكل عام وأنتم خير. من إذاعة حبايب أم، عيد مبارك وسعيد.

سلام عليكم من أرض السمر، قلوب تجرح، منازل تهدم، وطالب في هذه الغدية بالاسترحام، لكني ضحت هباء في وسط هذا الزحام. أراضي معك تنهمر سيلا، أراضي

في العيد نفرح ونجتمع ونفتح أبواب البيوت والقلوب للمحبة والضيافة، وتمتلئ الموائد بأشهى الأطباق وألذ الحلويات. ولكن العيد الجميل يبقى أجمل حين نعيشه بصحة وعافية. كثير منا ينسى في أيام العيد أن الجسد أيضاً له حق علينا، وأن الفرح لا يعني أن نتعب أجسادنا بالإفراط في الطعام والحلويات والمشروبات الغنية بالسكر والدهون. فكم من إنسان يبدأ العيد بفرح ثم ينهي يومه في طوارئ المستشفيات بسبب الإرهاق أو ارتفاع السكر أو الضغط أو عسر الهضم؟ وكم من مركز صحي يشهد في أيام العيد ضغطاً كبيراً بسبب عادات غذائية خاطئة يمكن تجنبها بقليلاً من الوعي والاعتدال؟ العيد ليس مسابقة في كمية الطعام ولا في عدد قطع الحلوى التي نتناولها، بل هو فرصة لنفرح بتوازن وأن نستمتع بالنعمة دون أن نؤذي أنفسنا. من الجميل أن نتذوق الحلويات، ولكن الأجمل أن نتذكر أن الاعتدال هو سر الصحة. من الجميل أن نكرم الضيوف، ولكن الأجمل أن نقدم أيضاً خيارات صحية تراعي الجميع، خاصة كبار السن ومرضى السكر والضغط. ولنتذكر أن شرب الماء بكثرة وتخفيف السكر وتجنب الإفراط في الطعام والمشي بعد الوجبات كلها تفاصيل بسيطة، لكنها تصنع فرقاً كبيراً في صحتنا وراحتنا. ومن أجمل أشكال الوعي في العيد أن نخفف الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية، لنترك الفرصة لمن هم بحاجة حقيقية للرعاية والعلاج. فالصحة نعمة عظيمة، والعيد أعطي لنا لنفرح بها لا لنتعبها. فلنجعل عيدنا هذا العام عيد فرح ووعي وصحة، عيداً نستمتع فيه بكل لحظة ونحفظ فيه أجسادنا وأحباءنا بكل محبة واهتمام. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

تكثر اللقاءات وتمتلئ البيوت بالأصوات والضحكات، ويعود الناس إلى بعضهم بعد أيام طويلة من الانشغال والتعب. ولكن وفي زحمة الفرح هناك من ينتظر منا شيئاً أبسط من الهدايا، ينتظر الاهتمام. في كل عيد هناك كبير سن ينتظر زيارة تشعره أنه ما زال مهماً في حياة أبنائه وأحبائه. هناك أم تخفي اشتياقها خلف ابتسامة هادئة، وأب يفرح بمجرد جلوس أبنائه حوله، وجدة تعتبر لمة العائلة أجمل عيدية في الدنيا. العيد ليس فقط موائد وحلويات وصور ومجاملات، العيد الحقيقي هو أن لا نترك أحداً يشعر بالوحدة. كم من إنسان يحيطه الناس ولكنه يشعر بأنه وحيد لأن أحداً لم يسأله كيف حالك؟ وكم من مسن ينتظر طرق الباب أو مكالمة صادقة أو جلسة قصيرة تعيد إليه دفء العائلة والأمان؟ في أيام العيد لنتذكر أن الاهتمام ليس بكثرة الكلام بل بصدق الحضور، أن تقبل يدي والديك بامتنان، أن تجلس مع جدتك دون استعجال، أن تخفف وحدة إنسان كبير في السن. فهذه من أعظم معاني العيد. وما أجمل أن نعلم أبناءنا في العيد قيمة البر والاحترام والرحمة ليكبروا وهم يعرفون أن كبار السن ليسوا عبئاً بل بركة البيوت وذاكرتها الجميلة. في العيد قد تكون أبسط زيارة أو أقصر مكالمة سبباً في إدخال الفرح إلى قلب انتظر طويلاً، فلنجعل هذا العيد عيد رحمة ووصل واهتمام، عيداً نعيد فيه الدفء للعائلة ونمنح فيه كبارنا الحب الذي يستحقونه. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

0: الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب FM من السابعة وحتى التالية.

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: خليكم على السمع.

في العيد تزدحم الطرقات وتمتلئ الشوارع بالحركة، ويخرج الجميع باحثين عن الفرح واللقاء واللحظات الجميلة. ولكن أجمل فرحة في العيد هي أن نعود إلى بيوتنا بسلام وأمان. في أيام العيد تزداد الحوادث والمخالفات واللحظات المؤلمة، لا بسبب سوء الطرق، بل بسبب التهور وعدم الانتباه والاستعجال. وكم من عائلة خرجت لتفرح بالعيد فعادت وهي تحمل الحزن والقلق بسبب لحظة استهتار أو سرعة زائدة. العيد لا يحتاج منا سرعة، بل يحتاج وعياً، يحتاج أن نقود بهدوء وأن نحترم الطريق، وأن نتذكر أن هناك أسراً وأطفالاً وكبار سن يشاركوننا هذه الشوارع. من الجميل أن نخرج للتنزه، ولكن الأجمل أن نربط أحزمة الأمان وأن نترك الهاتف جانباً أثناء القيادة، وأن نقود بمسؤولية واحترام لحياة الآخرين. ولنتذكر أن أبناءنا يتعلمون منا، فحين يرون نحترم الإشارات والنظام والقانون فهم يتعلمون أن الالتزام ليس خوفاً من المخالفة، بل حرصاً على الحياة. وفي العيد أيضاً لننتبه للأطفال في الأماكن العامة والمجمعات والحدائق، ولنبقي أعيننا قريبة منهم، فلحظة غفلة قد تحول الفرح إلى خوف. وما أجمل أن يكون العيد مناسبة ننشر فيها الثقافة والوعي والاحترام، لا الفوضى والإزعاج والاستهتار. فالوطن الجميل يبقى أجمل حين يحافظ كل إنسان فيه على نفسه وعلى غيره. فلنجعل هذا العيد عيد فرح وسلام وأمان، عيداً تبقى فيه الذكريات الجميلة فقط، وتعود فيه كل عائلة إلى بيتها وهي مطمئنة وسعيدة. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

جينجلز يور ستيشن يور هارت حبايب اف ام حبايب اف ام ذا ليتل بوبولار راديو. اسمعوا اغنيتي الجديده الليله الاخيره على حبايب اف ام حصريا. كلمات الشاعر بكر الهرماسي والحان ميلاد وجيه. معكم جان.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما باعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

هذه الأيام المباركة حين تتعالى تكبيرات العيد من المآذن وتغمر القلوب نفحات الإيمان والسكينة، يطل علينا عيد الأضحى المبارك حاملا معه معاني الطهر والتضحية والمحبة وصلة الرحم والرحمة التي تجمع الناس على الخير والمودة. عيد تتسع فيه الأرواح قبل البيوت وتتصافح فيه القلوب قبل الأيدي، وتعود فيه العائلة لتكون الدفء الحقيقي الذي نلوذ به مهما ابتعدت بنا الأيام. هو العيد الذي يذكرنا بقصة الوفاء والطاعة والإيمان، ويعيد ترتيب مشاعرنا على قيم العطاء والرضا والإحسان للناس. وفي صباحات العيد تصبح للفرح نكهة مختلفة. الأطفال يركضون بثيابهم الجديدة، والأمهات يزرعن البهجة في تفاصيل البيوت، والآباء يوزعون الدعوات والابتسامات، وتبقى أصوات التكبير وكأنها رسالة سماوية تقول لنا ما زال في الدنيا متسع للخير، وما زالت القلوب قادرة على الحب مهما أثقلتها الحياة. ومن هنا، من قلب إذاعة حبايب FM 93.7 FM، الإذاعة التي اختارت أن تكون قريبة من الناس، من أفراحهم وأحلامهم وحكاياتهم، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أهلنا ومستمعينا في دولة قطر، وإلى الأمة العربية والإسلامية كافة، سائلين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسكينة، كل عام وقلوبكم مليئة بالرضا والأمل. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا، وأن يديم الأمن والسلام على شعوبنا، وأن يرزق كل إنسان فرحة ينتظرها ودعوة يتمناها وقلبا لا يعرف إلا الطمأنينة. وفي عيد الأضحى لا ننسى أن أجمل ما في العيد ليس كثرة المظاهر، بل دفء اللقاءات وصفاء القلوب والتسامح الذي يفتح أبواب الرحمة بين الناس. فالعيد الحقيقي هو أن نكون سنداً لبعضنا، وأن نشارك الفرح مع من يحتاج كلمة طيبة أو دعوة صادقة أو حضوراً يخفف عنه وحشة الأيام. إلى مستمعين الأوفياء، أنتم الحكاية الأجمل في رحلة حبايب FM، وأنتم الصوت الذي يمنحنا الاستمرار والمحبة التي تجعل لكل صباح معنا ولكل بث روحا نابضة بالحياة. شكراً لأنكم كنتم دائماً جزءاً من عائلتنا الكبيرة ورفقاء دربنا في كل مناسبة وفرح. وفي هذه المناسبة المباركة تعدكم حبايب FM بأن تبقى دائماً مساحة للمحبة والكلمة الجميلة والصوت الذي يجمع ولا يفرق ويزرع الفرح والأمل في كل بيت. من أسرة حبايب FM، المهندسة رولا الغزاوي والفنان القطري علي عبد الستار وكافة المذيعين والإداريين وفريق العمل، نرفع إليكم أصدق الدعوات بأن يكون عيدكم مليئا بالطمأنينة والنجاح والسعادة.

0: Let the joy remain.
1: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة. خليكم مع حبايب ويا هلا وغلا.
2: عيد الأضحى حكاية وفاء وإيمان، ومناسبة نتذكر فيها إنه أجمل الهدايا ليست ما يشترى، بل القلوب الصافية واللحظات التي تجمعنا بمن نحب. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا أن الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهمة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله. قصة اليوم تقدم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بالله والنفس المغطرة بزينة الحياة الدنيا. نموذجاً للرجل الثري الذي تذهله الثروة وتبطره النعمة فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس وعلى الحياة، ويظن أن هذه النعمة خالدة لا تفنى. والنموذج الآخر للرجل المؤمن المعتز بالله وبإيمانه، ذلك الرجل الدائم الذكر لربه تعالى والذي يرى النعمة دليلاً على المنعم وموجبة لحمده وذكره لا لجحوده وكفره.
1: وماذا بها سيارتك يا مازن؟ أمن أجل حوار سخيف بينك وبين صديقك هذا تريد أن تستبدل بسيارتك أخرى جديدة؟
2: ليس الأمر هكذا.
1: وما الأمر إذن؟
2: أصدقائي كلهم يمتلكون أحدث السيارات، وأنا الوحيد بينهم الذي يمتلك سيارة قديمة.
1: فلتحمد الله يا ولدي، غيرك لا يمتلكون ما تملك.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أسمع نقاشكم من الخارج.
1: يريد مازن أن يستبدل بسيارته أخرى جديدة.
3: لماذا؟ هل أصابها شيء؟
2: لا يا أبي، لكن...
3: تعال معي إلى المكتب يا مازن، أريد أن أتحدث معك. ما الأمر يا مازن؟ إنك تبدو حزيناً.
2: في الحقيقة يا أبي، لقد كنت عند صديقي أحمد في المنزل المجاور.
3: وبعد؟
2: أخذ يريني ما يمتلكه وما اشتراه له أبوه ويتباهى به، وأخيراً أراني سيارته الجديدة وأخذ يقارنها بسيارتي القديمة ويتفاخر علي.
3: يا ولدي، إن الله قد أنعم عليهم بالمال الوفير والثراء، ووالده رجل أعمال معروف، ومع ذلك فإن أحمد هذا ليس بالصديق.
2: كيف يا أبي؟
3: الصداقة تعني الاحترام والإخلاص والتواضع، وأحمد لم يراعي ذلك وتفاخر عليك بما يمتلك.
2: صدقت يا أبي، وسأبتعد عنه إذا استمر في أسلوبه هذا.
3: أحسنت، والآن انهض معي ولنحمد الله على أنعمه علينا.

0: ماذا بك يا مازن؟ لماذا تبدو حزينا هكذا يا ولدي؟
1: لقد حصل حادث سير لصديقي أحمد.
0: يا إلهي، وكيف هو الآن؟
1: إنه بخير، كدمات بسيطة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أراكم مجتمعين خيرا.
0: كنا نتحدث عن حادث سيارة أحمد.
3: إنه حديث الحي كله، ولكن حمدا لله أنه بخير.
1: أخشى أن أكون أنا من تسبب في ذلك.
2: كيف يا مازن؟
1: لقد حسدته على سيارته الجديدة، وتمنيت في نفسي أن يكون عندي مثلها.
2: الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير،
1: وأنا لم أتمنى ذلك أبدا، وحزنت لما حدث له.
3: لا عليك يا مازن، إنه قدر الله، والحمد لله أنه بخير. أتعلم يا مازن أن تصرف أحمد معك وما حدث لسيارته ذكرني بقصة صاحب الجنتين؟
1: إنها القصة التي ذكرها القرآن الكريم في سورة الكهف.
0: وكانت بين الرجل الغني وصاحبه الفقير.
1: فلتحكيها لنا يا عمي لنأخذ منها العبرة.
3: كان هذان
0: وكانت بين الرجل الغني وصاحبه الفقير.
1: فلتحكيها لنا يا عمي لنأخذ منها العبرة.
3: كان هذان الرجلان يسكنان في منزلين متجاورين، وكان أحدهما رقيق الحال، لا يملك الكثير من الأولاد ولا الأموال، ولكنه كان بشوش الوجه، راضياً قانعاً بما قسمه الله له، وغير مقصر في عبادته ولا عمله. أما الآخر الغني فقد أنعم الله عليه بحديقتين شاسعتين مزروعتين بالأعناب، والنخيل يحيط بها من كل جانب، ولكن رغم غناه لا يتصدق على الفقراء، ومقصر في حق الله.
4: إنهما حديقتان دائمتان أبديتان ولن تبيدا أبدا، فأنا أغنى الناس. كيف حالك وحال حديقتك الفقيرة؟
5: أحمد الله على ما أنا فيه من نعيم.
4: عن أي نعيم تتحدث؟ وماذا تسمي إذن ما أنا فيه؟ أليس هذا هو النعيم الحقيقي؟
5: قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يحفظ الله عليك هذا النعيم. إن نعم الله عليك كثيرة حقا، والله سيحاسبك عليها يوم القيامة، فاشكر ربك ولا تنسى يوم الحساب.
4: إنني إن رجعت

0: موتي لرب كما تقول، فسوف أجد عنده مكانة عظيمة لأني غني في الدنيا.
1: أتكفر بالله الذي خلقك من تراب وهو الذي رزقك؟ إني وإن كنت أقل منك مالاً وولداً فإني أطمع في ثواب الله، فلا تكفر بالله يا صاحب الجنتين.
0: أتنصحني أيها الفقير؟ إنني لا أصدق أن هناك يوماً أحاسب فيه، ومن ذا الذي سيحاسبني وأنا صاحب كل هذا الجاه والسلطان؟
1: إن كثرة المال والأولاد لن تغني عنك شيئاً إذا غضب الله عليك، فهو قادر أن يزيل ملكك هذا في لمح البصر، والله على ما يشاء قدير.
0: اذهب عني يا نذير الشؤم، كيف لكل هذا المال والملك أن يزول؟ اذهب عني، اذهب!

0: إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالعطاء كما يبتليهم بالمنع، يبتليهم بالسراء كما يبتليهم بالضراء، وذلك ليعلم من يصبر ممن يضجر، ومن يشكر ممن يكفر. إن الذي يستعلي على الناس بما آتاه الله ويفتخر بما لديه من متاع الدنيا سوف يدفع في النهاية ثمن تكبره وتعاليه على الخلق وتألهه على الخالق، كما حدث مع صاحب الجنتين.
1: أين النخيل والأعناب؟ أين جنتي؟ لقد زال عني ملكي وسلطاني. لقد فقدت كل شيء. يا ليتني لم أكفر بالله، يا ليتني أطعت

0: إن هذه القصة تصور لنا حال الذي أنعم الله عليه نعماً دنيوية فألهته عن آخرته وعصى الله فيها.
1: فالعبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله وولده أن يرجع هذه النعمة إلى معطيها ليكون شاكراً لله، فتبقى النعمة ولا تزول.
2: فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
1: على الإنسان أن يرددها دائماً عند دخول بيته، وعندما يركب سيارته، وعندما يعجبه أي شيء حتى ولو لم يكن يملكه هو.
0: ليت صديقك كان معنا يا مازن ليستمع إلى قصة صاحب الجنتين.
3: سأذهب لأطمئن عليه.
0: أحسنت يا مازن.
1: واروي له هذه القصة وذكره أن يقول دائماً:
3: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
4: من أكبر المصائب أن يجنح المال بصاحبه حتى يدفعه إلى هاوية الجحود ونقران النعم، ويجره للتكبر والغرور والتعالي على الخلق والتأله على الخالق، كما حدث مع صاحب الجنتين. إنها قصة ضربها الله تعالى مثلاً للعظة والاعتبار ولضبط الموازين وتأصيل القيم، وذلك ببيان أن العبرة ليست بكثرة المال والولد، فتلك أعراض فانية، وتبين أن تقلب أهل الباطل في النعم إمهال واستدراج، وكذلك أن مكابدة المؤمن في الدنيا ابتلاء وتمحيص. إنها قصة تبين لنا بأسلوب بليغ سوء عاقبة الجاحدين المغرورين وحسن عاقبة الشاكرين المتواضعين.

0: يا سراقة ابن مالك، يا سراقة ابن مالك، يا سراقة، لماذا بقيت في بيتك؟ ألم تسمع عن إعلان القبائل؟
1: أي إعلان؟
0: هرب محمد من مكة، وأعلنت قبائل قريش أنه من يأتيها بمحمد حياً أو ميتاً فله 100 ناقة.
1: 100 ناقة؟
0: نعم، ومن كرام الإبل. وقد انطلق الفرسان في كل مكان بحثاً عن محمد وصاحبه أبي بكر الصديق.
1: فرسان؟ أي فرسان؟ لا فارس غيري يستطيع أن يأتي بمحمد وصاحبه.
0: حقاً، فلست مجرد فارس ماهر، بل أنت خبير في قص الأثر.
1: والله لن تذهب 100 ناقة لأحد غيري.
2: في منورة ذكية سلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق طريقاً إلى يثرب لم يتعود عليه أهل قريش، فلم يستطع فرسانهم اللحاق بهما إلا سراقة بن مالك. كان سراقة ذكياً وتوقع هذه المناورة من الرسول، وبالفعل وصل إليه ورآه عن بعد.
3: ها هو محمد وصاحبه!
1: والله إني لأرى 100 ناقة أمام عيني.
3: يا ويلي، ما هذا؟ كيف غاصت قدم الفرس في الرمال؟
2: قال أبو بكر: استجاب الله لدعوة الرسول يا سراقة حتى لا تلحق بنا.
3: كل صاحبك يدعو الله أن ينقذني من الموت غرقا في هذه الرمال ولن أصيبه بأذى.
2: قال أبو بكر: دعا لك الرسول بالنجاة يا سراقة.
1: الآن أستطيع أن أنال منه لآخذ 100 ناقة.
3: أيتها الفرس الملعونة، ماذا أصابك ثانية؟
2: قال له أبو بكر: دعا عليك الرسول ثانية لما أخلفت وعدك لنا.
4: لن أخلفه ثانية، ادعو لي يا محمد بالنجاة وخذ متاعي وزادي وسلاحي.
2: قال رسول الله: ليس لنا حاجة بزادك وسلاحك، فهل أدعو الله أن ينجيك في مقابل أن تسلم يا سراقة؟
4: لن أسلم، ولكن أعدك بأن أرد عنك الناس من ورائي حتى لا يصلوا إليك.
2: قال الرسول: حسن يا سراقة، هذا عهد بيننا، خذ فرسك وارحل من هنا.
4: سأرحل ورب الكعبة.
2: هم سراقة بالرحيل فاستوقفه الرسول وناداه: يا سراقة، أمتحسر أنت على 100 ناقة؟
4: وماذا تفيدني 100 ناقة لو غصت مع الفرس في الرمال؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن يا سراقة، سيعوضك الله عن 100 ناقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟
4: أنا ألبس سواري كسرى ملك الفرس، أقوى وأغنى ملك على الأرض.
2: رد الرسول بكل ثقة وإيمان: نعم يا سراقة، ستلبس سواري كسرى. انصرف رسول الله وصاحبه أبو بكر، وظل سراقة مندهشا مما حدث له، يفكر في هذا الوعد الغريب الذي وعده به محمد بن عبد الله.
4: سوار كسرى؟ أنا ألبس سواري كسرى؟
1: يا له من وعد!
2: عاد سراقة إلى مكة يفكر في وعد الرسول له بسواري كسرى، وفي وعده للرسول بأن يرد عنه أهل قريش ولا يخبرهم بمكانه.
0: يا سراقة، هل لحقت بمحمد وصاحبه؟
1: لا، لم ألحق بهما.
0: ولم يلحق بهما أي من فرسان قريش؟ كيف استطاع محمد أن يهرب من بين أيدينا؟
1: يبدو أنه دعا ربه بالنجاة.
5: ماذا؟ تقول دعا ربه؟ وهل يستجيب رب محمد لمحمد؟ وهل يقدر على أن ينجيه منا؟
1: لا أعرف، دعني وشأني.
6: ماذا حل بك يا سراقة؟ لابد أنه يتحسر على المئة ناقة.
2: دارت الأيام وفتح الرسول مكة، عاد إليها زعيماً بعد أن خرج منها طريداً.
7: الله أكبر، الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
8: تقبل الله طاعتك يا سراقة.
1: تقبل منا ومنكم يا بلال.
8: كنت عند رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام،
8: كان سعيدا أنك أسلمت بين يديه فور عودته إلى مكة.
1: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
8: حدثني رسول الله عن الجائزة التي فاتتك عندما عجزت عن أن تلحق به في رحلة الهجرة، أما زلت حزيناً على المئة ناقة؟
1: والله يا بلال، إن الدنيا كلها عندي الآن لا تساوي قلامة من ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: عليه الصلاة والسلام.
2: ودارت الأيام دورة ثانية، وفتح المسلمون بلاد فارس وعادوا منتصرين إلى المدينة المنورة يحملون الغنائم ليسلموها إلى أمير المؤمنين في ذلك الوقت عمر بن الخطاب.
8: هل ستضع يا أمير المؤمنين كل هذه المجوهرات في بيت المال؟
2: قال عمر: نعم يا بلال، لينتفع بها المسلمون جميعاً، وإن سعادتي بأمانة الجنود في تسليمنا الغنائم أكثر من سعادتي بالغنائم نفسها.
8: أتعجب يا أمير المؤمنين من أمانتهم؟ لقد تعففت فتعففوا، ولو سرقت لسرقوا.
2: قال عمر: الحمد لله أن جعلنا أسوة حسنة.
1: يا أمير المؤمنين، قبل أن تضع غنائم الفرس في بيت المال عليك أولاً أن تعطيني حقي منها.
2: قال عمر مندهشاً: وما حقك يا سراقة؟
1: سوار كسرى.
2: زادت دهشة عمر وسأل سراقة مستنكراً: ماذا تقول؟ أتريد سواري كسرى لك وحدك؟
1: هذا ما وعدني به رسول الله عندما فشلت في اللحاق به في رحلة الهجرة وخسرت المئة ناقة.
8: حقاً يا أمير المؤمنين، هذا ما سمعته من الرسول بنفسه وشهد أبو بكر عليه.
2: وما زال عمر يتمتم مندهشاً: سوار كسرى؟
1: والله لن أتنازل عنهما أبداً. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العظيم.
9: ألن تنام يا سراقة؟
1: أخشى أن يأتي رسول أمير المؤمنين فيجدني نائما.
9: أما زلت تنتظر سواري كسرى؟
1: ليس لقيمتهما المادية، ولكني ظللت سنين طويلة أريد أن أرى وعد رسول الله لي، وقد تحقق بالفعل.
9: وهل سيوافق عمر على أن يمنحك هذين السوارين الثمينين؟
1: سأظل أطالبه بهما مدى حياتي. من بالباب؟
8: افتح يا سراقة، أنا بلال بن رباح.
1: بلال،
8: سوار كسرى يا سراقة أرسلهما إليك أمير المؤمنين.
1: يا الله، والله ما فرحت بشيء مثلهما قط.
8: الحمد لله رب العالمين، ها هي بشارة الرسول لك قد تحققت، وها هو عمر بن الخطاب قد أصر على أن يفي بوعد رسول الله لك
1: عليه الصلاة والسلام.

ضجيج الحياة جانبا ونفتح قلوبنا لذكر الله وطمأنينة الإيمان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنتهيأ معا لهذه اللحظة المباركة. اللهم هذا نداؤك قد بلغ أسماعنا، فبلغ قلوبنا حلاوة القرب منك، واكتب لنا في هذه الصلاة نورا وفي أيامنا بركة، واجعلنا من عبادك المطمئنين.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حينما نتطرق إلى قصص القرآن الكريم نستذكر الحوادث الواقعة وأحوال الأمم الماضية كما أخبرنا الله في كتابه العزيز، فقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي، وذكر البلاد والديار، وحكى صورة ناطقة لما كان يدور في هذه العصور. والمغزى من ذلك كله هو التأثير في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وقد ذكرت قصة أصحاب السبت في القرآن الكريم حتى نأخذ منها العبرة، فهي قصة قوم ابتلاهم الله تعالى بصنف غريب من العذاب والابتلاء بسبب ذنوبهم وكفرهم بالله تعالى، فمسخهم قردة جزاء لعصيانهم وإفسادهم في الأرض.
1: هل نسيتم شيئا؟
2: أحضرنا كل لوازم الرحلة.
3: ها هو عمي قد حضر.
4: ها، هل تجهزتم؟
5: لم تقل لنا يا أبي إلى أين رحلتنا؟
4: إنها مفاجأة.
1: هيا نبدأ في التحرك.
4: هيا بنا.
6: إنه مكان ساحر وخلاب.
5: أمي تعالي وانظري، أقدم يا أبي، أقدم لترى هذا المنظر البديع.
6: يا الله، هذه أول مرة أشاهد السحاب بهذا القرب.
5: انظر يا أبي إلى هذه الغزلان التي ترعى بالأسفل.
4: إنه الغزال العربي الذي يتميز بجماله الأخاد.
6: يا إلهي، من أين جاءت هذه القردة؟
4: هذه المنطقة محمية طبيعية وبها العديد من الحيوانات.
1: هيا نلتقط لهم بعض الصور.
3: عمي، ألا يحي لك هذا المشهد بشيء؟
4: ماذا تقصد؟
2: هل تقصد هؤلاء الذين مسخهم الله إلى قردة؟
1: إنهم أصحاب السبت.
6: فلتحكي لنا قصتهم يا راشد.
4: الآن؟
1: نعم، ولتكن هذه الحكاية خير ختام لهذه الرحلة البديعة.
4: يحكى أنه في زمن النبي داود كانت هناك جماعة من بني إسرائيل يعيشون في قرية ساحلية تطل على البحر. وكانوا يعيشون على صيد السمك، فقد كان هو مصدر رزقهم. وكان الله قد أمر بني إسرائيل بالتفرغ لعبادة الله في يوم السبت من كل أسبوع، وحرم عليهم العمل في ذلك اليوم.
0: ولكن بدأت تظهر في تلك القرية المعاصي وتزداد، فأراد الله أن يعاقبهم ويختبر إيمانهم. وكان ذلك الاختبار والبلاء أن الله تعالى قد جعل الأسماك تأتي بكثرة يوم السبت، وهو اليوم الذي حرم الله فيه صيد السمك. وكانوا ينزلون إلى الصيد بقية أيام الأسبوع فلا يجدون ما يصطادونه، فلقد كانت الأسماك تختفي أيام الأسبوع وتظهر يوم السبت فقط. فبدأ إبليس اللعين بعمله فوسوس لهم.
7: ماذا بكم يا قوم؟
3: ألا ترى حالنا؟ الأسماك تتقافز أمامنا ولا نستطيع الاقتراب منها.
7: إنما نهيتم عن صيد هذه الأسماك في يوم السبت، فأقيموا أحواضاً وشباكاً في البحر يوم الجمعة واجمعوا ما يعلق بها يوم الأحد.
3: ماذا تقول يا رجل؟ تريدنا أن نتحايل على الله؟
8: ماذا تريد يا حقوق؟
9: هل تشوي ما حرم الله يا فنحاس؟
5: أغرب عن داري. أي شواء هذا الذي تتحدث عنه؟
8: إذن دعني أدخل وأرى.
5: قلت لك ابتعد.
8: ليس قبل أن أعرف مصدر هذه الرائحة أيها الفاسق. لقد احتلت على الرب واصطدت ما حرم الله، والله لا تحل عليك اللعنة.
4: انتشر خبر ما فعله هذا الرجل في الحاص، فتابعه الكثيرون، فكانوا يصنعون الأحواض وينصبون الشباك ويسوقون الأسماك إليها يوم الجمعة، فيأخذونها يوم الأحد، ويظنون أنهم يحتالون على الله بذلك.
0: وكان هناك جماعة من تلك القرية يستنكرون ذلك الفعل الشنيع، خصوصاً أن الأمر أصبح في العلن بعد أن كان يحدث سراً، وأصبح السمك يباع في الأسواق.
5: أقبلوا! أقبلوا لشراء السمك الطازج! أقبلوا!
8: أيها الفاسق، أصبحت تبيع السمك جهاراً ويوم السبت.
5: وأنت ما الذي أخرجك من دارك يوم السبت يا من ليس بفاسق؟
9: السمك الطازج! أقبلوا يا قوم، هيا!
8: يا قوم، اتقوا الله ولا تجعلوا ما حرم الله إلا حراماً. كفوا عن الخروج للعمل يوم السبت، ألا تخشون عقاب الله؟
5: لقد كان ذلك حراماً على آبائنا وأجدادنا، أما لنا فهو حلال.
9: مضى علينا أيام وشهور نصطاد ونبيع ولم ينزل علينا عقاب الله.
4: وكان هناك جماعة تطيع الله، ولكنها لا تنهى عن فعل هؤلاء العصاة ولا تجادلهم.
10: لما تجادل أناساً سيعذبهم الله وينزل عقابه عليهم؟
8: إن ذلك واجب علي أمام الله، علهم يتراجعون عن فعلهم الشنيع.
10: إنهم لن يتوقفوا عن احتيالهم، وسيصيبهم من الله عذاب أليم بسبب أفعالهم، فلا جدوى من تحذيرهم.
8: إني أقوم بواجبي بالأمر بالمعروف وإنكار المنكر لنرضي الله سبحانه وتعالى.
0: فلما رأى الناهون أن القوم لا ينتهون اعتزلوهم وضربوا على بيوتهم بسور، خشية أن ينزل عليهم العذاب فيعمهم جميعا، ولكنهم لم ينجوا من سخرية القوم.
5: ماذا تفعلون أيها الكلهاء؟ تبنون سوراً كي تعتزلون؟ إذن فلن نبيعكم شيئاً من أسماكنا.
4: وفي الصباح لم يسمعوا لهم صوتاً ولا رأوا منهم أحداً.
8: ما لنا لا نسمع لهم صوتاً ولا صخباً كعادتهم؟
10: دعني أستطلع الأمر. أي عباد الله، قردة! لقد مسخهم الله قردة! لقد مسخهم الله قردة!
8: ماذا تقول؟
4: واقترب الناس منهم وقد تعرفوا عليهم، وقد تحولوا إلى قردة، كل واحد منهم يعرف قريبه من الإنس، فيتحسسه ويشم ثيابه ويبكي.
8: أتبكي الآن يا فنحاس؟ ألم أنهك عن فعلك هذا البغيض؟

0: وماذا حدث لهم بعد ذلك يا راشد؟
1: ظلوا 3 أيام قروداً، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، ثم أماتهم الله.
0: ويا له من عذاب غريب أن يتحول الإنسان إلى مسخ.
1: لقد احتالوا على الله بخداعهم، فاستحقوا العذاب ليكونوا عبرة لغيرهم.
2: إن من الصفات الرذيلة في بني إسرائيل في ذلك الوقت صفة الخداع والمكر والتضليل والتحايل، لتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. إن عقوبة التحايل عظيمة، لأنه أعظم من مجرد العصيان، فإنه استهانة بعظمة الله واستحلال لما حرم الله.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. لم يكن إيمانهم إيماناً عادياً كإيمان باقي البشر الذين هداهم الله من خلال أنبيائه، فسحرة فرعون كانوا يرجون رضا هذا الطاغية ويحلمون بقربه، كما ذكر لنا القرآن الكريم حالهم هذا بقوله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. صدق الله العظيم. بيد أنهم لما لاح لهم الحق وانجلى تركوا ما كانوا عليه من ضلال وأصبحوا في حالة إيمانية نادرة، بل إنهم ترقوا إلى مرتبة من الفناء في سبيل الله عز وجل، وأضحوا في لحظات قليلة في سلك أوليائه بعدما كانوا في خانة أعدائه.

0: كم هو بارع هذا الساحر!
1: هل هو ساحر فعلاً؟
2: إنه فقط يتمتع بخفة اليد ويستعين ببعض الأدوات الخاصة بغرض تسلية هؤلاء الأطفال.
1: إذن فهو يختلف عن هؤلاء الذين يستخدمون ما يسمى بالسحر الأسود في إلحاق الضرر ببعض الناس.
3: يختلف تماماً، فمثل هؤلاء السحرة ملعونون من الله، أما ما نشاهده الآن فهو ألعاب سحرية لا أكثر.
0: وماذا عن سحرة فرعون؟
3: كانوا في ضلال مبين، يسحرون أعين الناس ويرهبوهم بسحرهم،
1: ولكنهم آمنوا بعد ذلك بموسى وهارون.
2: كانوا كافرين صباحاً وأمسوا مؤمنين.
3: إن القلوب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء.
2: حقاً، فقد يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً والعياذ بالله.
1: ما رأيك يا أبي أن تحكي لنا عن هذا المشهد الذي تحول فيه سحرة فرعون إلى مؤمنين؟
3: أراد فرعون صد الناس عن اتباع موسى عليه السلام لما رأى الخوارق المعجزة التي أتى بها، كالعصا التي تحولت إلى ثعبان مبين، ويده التي تخرج بيضاء دون مرض أو علة.
4: ولكن فرعون شأنه شأن نظرائه من الجاحدين بآيات الله، اعتبر المعجزات التي أيد بها المولى عز وجل نبيه موسى ضرباً من السحر، فأمر باستدعاء العالمين من سحرة البلاد.
5: نرسل في طلب السحرة، ولتأتوني بأقوى السحرة حتى يقفوا أمام موسى ويظهر لهم سحره ويهزموه ويفضحوه أمام كل عبيدي.
6: ليا يا ليا، استيقظي يا ابنتي، استيقظي أيتها الكسولة.
7: أمي دعيني، أريد أن أنام قليلاً.
6: لقد تأخرنا يا ابنتي، هيا انهضي.
7: ما هذا؟ ما الأمر يا أمي؟ أراك تكحلين عينيك وتتزينين.
6: ولما لا أتزين يا ابنتي؟ أنسيتي ماذا يكون اليوم؟
7: إنه يوم الزينة، لقد نسيت تماماً. وأين أبي؟
6: هل تظنين أنه كان سينتظرنا؟ لقد سبقنا إلى قصر الفرعون. أنسيت أن أباك هو أحد السحرة الذين سيتبارون مع موسى؟
7: غريب أمر موسى هذا. هل تظنين يا أمي أننا نستطيع أن نصمد أمام سحرة فرعون؟
6: هيهات، لقد جمع الفرعون أمهر السحرة في البلاد. في الحقيقة أنا أشفق على موسى، كيف سيواجه هؤلاء السحرة؟
7: وهل صحيح أن الفرعون سيمنحهم العطايا والهبات لو تغلبوا على موسى؟
6: بالطبع، وسيكونون أيضاً من المقربين.
7: كم أتشوق لرؤية أبي وهو يستعرض فنه أمام الفرعون وموسى وكل الناس.
6: إنهم الغالبون بالطبع. هيا هيا يا ابنتي أسرعي، لا نريد أن تفوتنا بداية الاحتفال.
8: انهضوا أيها السحرة، هل علمتم من أمر موسى؟ لقد رمى عصاه فإذا هي ثعبان ضخم كبير لم أرى في حياتي مثل ضخامته، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء ناصعة البياض، وما كاد يخرجها حتى انغمرت الغرفة بالنور الشديد.
9: إنها أفعال سحرة يا مولاي.
8: أتفعلون هذا؟
9: وأكثر.
8: إذن فافعلوا هذا أمام موسى والعبيد جميعا.
9: إن
10: لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
5: نعم، أجر من فرعون ربكم، لكم أن تتخيلوا كيف سيكون أجركم إن كنتم أنتم الغالبين.
10: سنغلبه بعزة فرعون.
3: وحضر فرعون ورجال دولته وأهل مصر عن بكرة أبيهم وهم يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. صدق الله العظيم.
11: سيغلبهم بعزة الله وسيحررنا من بطش فرعون وملائه.
9: بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. إما أن تلقي يا موسى عصاك أو نكون نحن الملقين.
3: ولكنهم لم يرجعوا وألقوا ما بأيديهم من حبال وعصي، فسحروا أعين الناس وتراءت لهم أفاعي تخيف الناظرين.
5: لقد دخل علينا بسحره، وها أنا أريه السحر جميعا.
3: فداخل موسى الخوف حين رأى سحر السحرة، فأوحى الله له يطمئن قلبه، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. فاطمأن قلب موسى وألقى عصاه، فإذا هي ثعبان عظيم يقبل على حبال السحرة التي خيل للناس أنها حيات تتحرك، فجعل يلقفها واحدة تلو الأخرى. فهال السحرة ما رأوا من أمور، يعلمون علم اليقين أنها ليست ضربا من السحر. فأدرك السحرة أن ما رأوه من موسى لم يكن سحرا، فأقروا بأن ما رأوه من قوة خارقة تتخطى قدرة البشر المحدودة، فتبرأوا من ضلالهم الذي كانوا عليه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. صدق الله العظيم.
7: أمي، أرأيت ما يفعله أبي وباقي السحرة؟
6: إنهم يسجدون لإله موسى. ما هذا اليوم الأسود؟
7: ترى ماذا سيفعل الفرعون معهم؟
5: أتؤمنون به قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سأقطع أيديكم وأرجلكم وسأمثل بجثثكم.
9: افعل ما تريد يا فرعون، إننا آمنا بالله ولن نشرك به أبدا.
3: فعلوا ذلك طالبين العفو من ربهم، فقالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: ولكن كيف عرف سحرة فرعون أن ما رأوه من موسى ليس سحراً؟
3: إن الساحر لا يسحر نفسه ولا يتأثر بسحر ساحر آخر كغيره من الناس العاديين.
12: ليتك تشرح لنا هذا الأمر، فأنا لم أفهم.
3: عندما ألقى هؤلاء السحرة حبالهم، جميع الناس بما فيهم موسى وأخوه عليهما السلام وفرعون وحاشيته وباقي الحاضرين، رأوا أن هذه الحبال قد تحولت إلى ثعابين، باستثناء السحرة الذين رأوا حبالهم على نفس هيئتها، لم تتغير، لأن الساحر لا يسحر نفسه.
12: ولكن حينما ألقى موسى عصاه، تحولت هذه العصا إلى ثعبان حقيقي أكل ثعابين السحرة، أو بمعنى أصح حبالهم وعصيهم.
3: أحسنت، فالسحرة رأوا ثعبان موسى وليس عصاه، فلو كان موسى ساحراً مثلهم لرأوا عصاه وليس ثعبانه الحقيقي، فأدركوا أن موسى وهارون مؤيدان من الله وأنهما رسول رب العالمين.
12: نعود إلى فرعون وما فعله مع سحرته الذين آمنوا.
4: لقد سطع إيمان سحرة فرعون عن قناعة ذاتية ويقين لا يتزحزح. لقد عاشوا طوال حياتهم على الضلال، ولكنهم وبمجرد اكتشافهم للحق تشبثوا به وصدعوا بإيمانهم تحديا لجبروت فرعون. هكذا لم يكن من سحرة فرعون سوى سجدة وحيدة صادفت رحمة الله ورضوانه، فحطت عنهم أوزار الشرك وموالاة الطواغيت، وأورثتهم حسن الخاتمة حيث الفوز العظيم والسعادة الأبدية. فكانوا أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخره شهداء بررة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويقدسك وعدد رمال البحار وعلى آله وصحبه وسلم. حكايتنا اليوم ليست حكاية نبي من الأنبياء، إنما هي حكاية مؤمن صادق الإيمان قوي الحجة يكتم إيمانه. كان واحداً من رجال فرعون المقربين، وحين طرح فرعون فكرة قتل موسى عليه السلام وقال فرعون لملئه، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم. انبرى هذا الرجل ليدفع الأذى عن سيدنا موسى، وأبدى اعتراضه بحكم منصبه وكونه من آل فرعون بالنصح والحجة، فكانت مرافعته البليغة أمام فرعون ورجال القصر تلك التي أوردها القرآن الكريم، والتي كانت من أسباب إرجاء المواجهة الفاصلة بين موسى وفرعون.
1: يبدو أن عصر فرعون قد شهد الكثير من المؤمنين غير امرأته وماشطة بناته.
2: لقد ذكر الله في كتابه الكريم بعضاً من الذين آمنوا مثل مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين وغيرهم،
3: ولكن مؤمن آل ياسين كان في زمن آخر.
1: ولكن ماذا عن مؤمن آل فرعون؟
3: فمن هو مؤمن آل فرعون؟
2: لقد تباينت الروايات حول شخصيته، ولكن من الواضح أنه كان أحد رجال فرعون المقربين.
1: ولماذا لم يتخلص منه فرعون كما فعل مع امرأته
3: وكما فعل مع ماشطة بناته؟
1: كيف واجه جبروت فرعون وطغيانه؟
3: وكيف بدأ إيمانه؟
2: مهلا، دعوني أحكي لكم ما حدث في هذا اليوم، والذي كان البداية الحقيقية في إيمان الكثيرين.
3: أي يوم يا أبي؟
2: إنه يوم الزينة. لقد كان يوم الزينة الذي حدده نبي الله موسى لمواجهة سحرة فرعون يوماً مشهوداً من قبل الجميع في قصر فرعون، ورأوا بعيونهم معجزة موسى وكيف سجد السحرة بعدها معلنين إيمانهم بالله الواحد الأحد.
0: كان يوم الزينة من الأيام الحاسمة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل، ففي هذا اليوم زالت الغشاوة عن أعين الكثير من الناس، وتبددت شكوك العقلاء حول ما أشيع عن موسى ودعوته.
2: شهد هذا اليوم إيمان امرأة فرعون، وأدرك فيه مؤمن آل فرعون وتيقن أن موسى مبعوث من عند الله، فاستقر الإيمان في قلبه، ولكنه ككثير من الناس كتم إيمانه واحتفظ به في دخيلة نفسه، وكان رد فعل فرعون هو أنه دعا إلى قتل موسى.
4: ولماذا نقتل موسى؟ ألأنه قال ربي الله وجاءنا بالبينات؟
5: إنه كاذب.
4: إن يكن كاذباً فسيقع عليه كذبه، وإن يكن صادقاً يصبكم بعض الذي وعدكم به، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
5: إني أشتم سحر موسى عليك.
4: يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا كما جاء لقارون؟
5: لا أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وإن كان موسى رسولاً فأنا إله.
3: وكيف واتت هذا الرجل المؤمن هذه الجرأة أمام فرعون؟
2: لقد بدت كلماته مقنعة، فهو ليس متهماً في ولائه لفرعون، فالمفروض أنه يتكلم بدافع الحرص على عرش فرعون، فهو إلى الآن ما زال يكتم إيمانه. لكن فرعون شأن كل الطغاة قال قولته التي صارت شعاراً لكل الطغاة من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صدق الله العظيم.
3: ما يحيرني يا أبي هو موقف فرعون من سيدنا موسى. لقد كان باستطاعته أن يأمر بقتله، ولكنه لم يفعل.
2: حين رأى فرعون الآيات التي أتى بها موسى، أدرك أن موسى ليس بساحر، وأنه نبي مرسل، فخاف أن يقتله فيعجل له بالهلاك والعذاب.
3: ولكنه هم بقتله حين قال لوزرائه: ذروني أقتل موسى.
2: قالها تمويهاً على قومه، وإيهاماً أنهم هم الذين يمنعونه عن قتل موسى، وما كان يمنعه إلا ما في نفسه من الخوف والفزع. ولكن حين جاءت الفرصة أصدر أمره صريحاً ودون خوف بقتل موسى، حيث وجد المبرر لقتله.
6: إذن فموسى هو الذي قتل المصري؟
7: هذا هو ما قاله العبد الإسرائيلي أمامنا يا مولاي.
8: اذهب يا رئيس الشرطة وأحضر موسى هنا أمامي، وأحضر كذلك هذا العبد الإسرائيلي الذي شهد الحادثة. وإن كان هذا الأمر حقاً فيجب أن يقتل موسى كما قتل المصري. هيا يا رئيس الشرطة، أسرع بإحضار موسى والعبد الذي شهد الحادثة.
6: لقد حانت اللحظة.

0: فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
1: هل ما جاء به موسى هو البينات؟
2: نعم، ومن لم يؤمن به فسوف ينال أشد العذاب من الله.
1: وهل سيعذبنا الله إن لم نؤمن بموسى؟
2: نعم، كما عذب أقواما من قبلكم.
1: وهل نحن نظلم أنفسنا إن لم نؤمن به؟
2: نعم، وسيجيء يوم القيامة يوم تفرون من ذنوبكم، ولن تجدوا أحدا يشفع لكم عند الله إن متم وأنتم كافرون.
1: ولكن فرعون يقول إنه يعرف سبيل الرشاد، ولو اتخذنا إلها غيره سيعذبنا ويقتلنا. إن فرعون إلهنا وإلهك.
2: ليس لي إله إلا الله. يا قوم، إني أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تريدونني أن أكفر بالله وأكون عبدا لفرعون؟ إن فرعون ليست له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وسوف نقف أمام الله جميعا ومعنا فرعون. يا قوم لا تسرفوا، إن المسرفين هم أصحاب النار.
3: وما الذي دعاه إلى كتمان إيمانه ثم إظهاره بعد ذلك؟
4: في مثل هذه الحالات يجب أن تراعى الحكمة وعدم التسرع والعجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كانت دعوته سراً لمدة 3 سنوات، لأن الحكمة تقتضي ذلك. ولو أظهر دعوته مباشرة لربما لم يكن للدين أن ينتشر.
3: ولكن ما مصير هذا الرجل المؤمن بعد أن وقف هذه الوقفة الشجاعة أمام الفرعون وجهر بإيمانه بين الناس؟
4: تحول فرعون وملؤه عن موسى وبدأوا يمكرون للرجل المؤمن، ولكن عناية الله تدخلت وأنجاه من فرعون وجنوده، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله العظيم.
2: يجب أن تؤمني بموسى أنت أيضا يا زوجتي.
5: إذن ما يتردد في بيوت المصريين صحيح، لقد آمنت بموسى.
2: لقد أنار الله قلبي بالإيمان.
5: يا ويلي يا ويلي، أرضيت بإله غير فرعون؟
2: أيتها الغبية، إن فرعون ليس بإله.
5: ألم تكن تعبده؟
2: كنت على الضلال حينها.
5: بل أنت في الضلال الآن. عد عما في رأسك من أفكار بحق فرعون حتى تنجو بحياتك.
2: إني أريد الحياة الآخرة لا الحياة الدنيا. هيا هيا يا زوجتي، اشهدي أن لا إله إلا الله.
5: لا لا لا لا، لا أستطيع، فسوف يعرف فرعون ويقتلني.
2: أيتها الزوجة الجبانة،
6: آه يا زوجي الحبيب، كيف فعلوا بك ما فعلوا؟
7: أمي، يجب أن تفرحي يا أمي، لا أن تحزني.
6: ماذا تقولين يا ابنتي؟ أفرح لما حدث لأبيك؟
7: أجل يا أمي تفرحين، لقد اصطفاه الله هو ومن معه وأنجاه من هذا الفرعون وكهنته.
6: صحن يا ابنتي، ماذا تقولين؟ هل جننتي؟
8: عن أي إله تتحدثين غير آلهتنا؟
7: أفيقي يا أمي أفيقي، لقد كان اليوم يوما مشهودا تجلت فيه الحقيقة كاملة.
6: أية حقيقة يا ابنتي؟
7: حقيقة أننا كنا نعيش في وهم كبير، في وهم وخداع، حتى جاء موسى وكشف عن بصائرنا هذه الغشاوة، ثم جاء حزقيل وواجه فرعون وكهنته، واجههم بما خفي عنا. لقد آمنت برب موسى.
6: أخفضي صوتك.
7: نعم، آمنت برب موسى كما آمن أبي وصحبه.

0: لا أدري ما الذي يمنع الفرعون من قتل موسى، فقد قتل أناسا كثيرين وأطفال، فما باله يتردد أمام موسى؟
1: موسى ليس كأي شخص، فقد تغلب على السحرة كلهم أمام الجميع.
0: ماذا تقصد أيها الكاهن؟
1: أقصد إن ما حدث اليوم من حسقيل مع الفرعون ودفاعه عن موسى ينذر بأمور خطيرة.
0: الخطر الأكبر إنما يحيق بنا نحن الكهنة، إن في وجود موسى تهديد لسلطاتنا ومصالحنا.
1: وماذا عن حسقيل؟
0: يجب أن يموت هو الآخر.
2: يجب أن يقتل هذا الرجل.
3: ولكن في قتله مسألة عظيمة.
2: إنه يدعو رجال ونساء دولتي لكي يؤمنوا بموسى. لقد جعل موسى منه تابعا له في قصري ينشر دعوته.
4: يجب إذن أن نبعد هذا الرجل حتى لا يصيبنا منه ضرر.
5: لا شك أن ما قام به هذا الرجل المؤمن من آل فرعون من الإنكار على قومه ودعوتهم إلى الإيمان بالله والكفر بالطواغيت والأوثان لهو من أفضل الجهاد. إن من يتاجر مع الله لا يمكن أن يخسر أبدا، فها هو مؤمن آل فرعون يقول في ختام حواره مع فرعون وقومه: بسم الله الرحمن الرحيم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. يعني أنهم يوم القيامة سيتحققون من صحة ما يقول لهم، فيندمون حيث لا ينفع الندم. لقد علم الله تعالى بإيمان الرجل وإخلاصه وطمأنينة قلبه، فخصه بالذكر دون غيره ممن تبين لهم صدق موسى، ولكنهم ربطوا إيمانهم وتصديقهم بإيمان وتصديق فرعون، فوصفه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. صدق الله العظيم. فحل الوصف منه محل الاسم، فسماه الناس مؤمن آل فرعون.

حبايب اف ام خليكم على السمع. حبايب اف ام خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانيه. امس حصلت على 50 دقيقه مجانا.
1: كل يوم؟
0: اي نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة، استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة أكثر مع أوريدو.

تكبيرات العيد تحمل معها رسالة سلام وتخبرنا أن الفرح الحقيقي يبدأ من قلب راض ومن دعوة صادقة ومن لقاء يجمع الأحبة تحت سقف واحد. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

العيد ليس يوماً عابراً، بل شعور دافئ يمر على القلوب فيعيد إليها الطمأنينة، ويزرع في البيوت ضحكات لا تنسى وذكريات تبقى للأبد. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله وأقرب إلى من تحبون وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتا ممتعا نتمناه لكم.
2: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
3: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
4: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب FM، كل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة بالفنان.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال أموال؟ تنتظر طوائف طويلة؟ تدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، طريقة أسهل، حول على أي باي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من خسارات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات أنفسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من تفك سريع بدون أي عناء. ولتفور عروض أي باي لتحويل أموال بيجي 5-15-20 ريال قطريا. حمل التطبيق اليوم، عرض داري حتى 31 يوليو.
0: أي باي، رزقي ابتسامة أكبر.
1: حبيبي فن، خليكم على السمع وخلينا باي.

صباح العيد لا يشبه الضوء أي ضوء آخر ولا تبه الجوه أي وجوه. هناك شيء ما العيد يجعل القلوب أكثر صفاء، يجعل البيوت تحت نفيذ الحب، ويجعل الناس يعودون إلى رد الملول للطيعة والتسامح والفرح بسيط الذي يشبه. العيد ليس مجرد من فكوين ومناسبة نأتي فيه الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي. رسالة سماوية تقول لنا ما زال خير وجودا وما زالت الحياة تتحق التسمى لها. في العيد نصطد مكرين على أرض التي تشبه المطر حين ينبع على لوب الكعبة، نرتب ملابسنا بعناء وننظر في رأى فرى شيئا أجمل من ملامح نرى الأل. أمهات أملأنا البيوت برائحة قهوة والحلوى، والآباء يولوا خفاء راحتهم هم يراقبون أبنائهم يرضون بين الرف أعمال أطفال الأبي. أما الصغر فهم حكاية الأجمل العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقي، عيونهم اللامعة وهم تظن العية، حكايهم في الرقط، أصواتهم العالية وهم يطالعون ملابسهم الجديد وكأنهم يملكون الدنيا كلها. العيد بالنسبة للطفل ليس يوم عادي، بل ذاكرة تبقى وحنون سيبر معه عام بعام. وفي العيد أيضا تعود صلة الرحم إلى مكان طبي، الأب تح والقلوب تح قبلها، والزيارة التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة كأن العيد جاء لقونا لا جعلوا تيرق أحباب منهم. كم من أم تنتظر طلبة، وكم من أب يفرح بالطفل بط، كم جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية الحياة. العيد يعلمنا الإنسان لا يبر بمناصب وأموال، بل محبة التي يزرعها في قلوب آخر. هو فرصة نعتذر، لنسمح، لنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي حمة الحياة تأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، يذكرنا أن الفرح عيب وأن إدخال روح على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نعلم. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سالم للجميع، عيد طمأنينة، عيد حبة، عيد لقاء دافئة لا تنتهي. كل عام وأنتم بخير. من إذاعة حب FM عيدكم مبارك.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: زاود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم، ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: حرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

فطرتهم الأولى لطيب والتسامح والفرح بسيط الذي لا يشتى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيه جديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سامية تقول لنا ما زال الخير موجود وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. بالعيد نستيقظ مبكرا على أصوات الطيرات التي تشبه مطرة إن ينلو عن قلوب المعبة، نرتب ملابسنا بناء وننظر في المرآة نرى شيء أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يمأن البيوت برائحة الهواء والحلوى، والآباء يحاولون إفاء فرحهم، هم يراقبون أبنائهم يرودون بين الغرف بحاس الأطفال البدي. أما الصغار فهم الكاية الأجمل في العيد، كم يشهو الأطفال الفرح حقيقية، عيونهم اللامعة هم ينظرون عيدية وضحكاتهم في طرقات وأصواتهم الغالية هم يستعرضون ملابسهم الجديدة وكأنهم يملكون الدنيا كلها. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تحق لها، زيارة التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعل الوقت يسرق أحباءكم منكم. كم من أم تتضر طرق الباب، وكم أب يفرح باتصال بسيط، وكم من عدة تعتبر اجتماع عائلتها لها أعظم هدية لها. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يقبو بالمصب ولا بالأوال بل بالمحبة التي يزرها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر ونسامح ولنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن نفسي أعمارنا. وفي حمة حياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، لذكرنا أن فرح عباد وأن إطالة سرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما فعل. فارب جعل هذا العيد عيد سام على الجميع، عيد طمأنة، عيد محبة، عيد قاعات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير من ذاع الحبايب فهم، عيدكم مبارك وسعيد.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي بيه في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
7: جد والله؟ شلون؟
6: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
7: كل يوم؟
6: إيه نعم كل يوم.
7: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
8: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
9: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
10: حبايب اف ام،

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: on Facebook.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
7: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
2: جد والله؟ شلون؟
1: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
2: كل يوم؟
1: إيه نعم كل يوم.
2: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
0: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
4: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: حبايب FM، خليكم على السمع.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
1: مثل الحلم، مثل الحلم.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: أمام ما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك. بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

هناك شيء ما في العيد يجعل القلوب أكثر صفاء ويجعل البيوت تفتح نوافذها للحب، ويجعل الناس يعودون إلى فطرتهم الأولى، إلى الطيبة والتسامح والفرح البسيط الذي لا يشترى. العيد ليس مجرد يوم في التقويم ولا مناسبة نرتدي فيها الجديد فقط، بل هو حالة من السلام الداخلي ورسالة سماوية تقول لنا ما زال الخير موجوداً وما زالت الحياة تستحق أن نبتسم لها. في العيد نستيقظ مبكرين على أصوات التكبيرات التي تشبه المطر حين ينزل على القلوب المتعبة، نرتب ملابسنا بعناية وننظر في المرآة فنرى شيئاً أجمل من الملامح، نرى الأمل. الأمهات يملأن البيوت برائحة القهوة والحلوى، والآباء يحاولون إخفاء فرحتهم وهم يراقبون أبناءهم يركضون بين الغرف بحماس الأطفال الأبدي. أما الصغار فهم الحكاية الأجمل في العيد. كم يشبه الأطفال الفرح الحقيقية، عيونهم اللامعة وهم ينتظرون العيدية، وضحكاتهم في الطرقات وأصواتهم العالية وهم يستعرضون ملابسهم الجديدة، وكأنهم يملكون الدنيا كلها. وفي العيد أيضاً تعود صلة الرحم إلى مكانها الطبيعي، الأبواب تفتح والقلوب تفتح قبلها، والزيارات التي أخرتها مشاغل الحياة تعود فجأة، وكأن العيد جاء ليقول لنا لا تجعلوا الوقت يسرق أحباءكم منكم. كم من أم تنتظر طرق الباب، وكم من أب يفرح باتصال بسيط، وكم من جدة تعتبر اجتماع العائلة حولها أعظم هدية في الحياة. العيد يعلمنا أن الإنسان لا يكبر بالمناصب ولا بالأموال، بل بالمحبة التي يزرعها في قلوب الآخرين. هو فرصة لنعتذر ولنسامح ولنتجاوز خلافات صغيرة لا تستحق أن تفسد أعمارنا. وفي زحمة الحياة يأتي العيد ليعيد ترتيب أرواحنا، ليذكرنا أن الفرح عبادة، وأن إدخال السرور على قلب إنسان قد يكون أجمل ما نفعل. فيا رب اجعل هذا العيد عيد سلام على الجميع، عيد طمأنينة، عيد محبة، عيد لقاءات دافئة لا تنتهي. وكل عام وأنتم بخير. من إذاعة حبايب FM، عيدكم مبارك وسعيد.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
1: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
8: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
9: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
3: حاس إن باقتك مو مثل أول؟ مع الفيتامينات الوريدية من مجمع السراج الطبي، نشاطك وتركيزك يرجعون لك بإشراف طبي وخدمة راقية، حتى الزيارة المنزلية متوفرة. مجمع السراج الطبي، راحتك تهمنا.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبكم.
5: أقل، ابتسامات أكبر.
1: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن بايب، ترى صوتكم صدقكم.

0: بمكانك. حول منتجاتك لأمن مغية ماركات قاعات مكتبات سينا وغير. لا تيم للمدى المزيد الإلكترون الأول قطة 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: هل مازلت تعاني صعوبة في إرسال الأموال؟ انتظر في طوبير طويلة وادفع سوم عالية؟
2: خلاص في طريق أسهل، حول على أيباي، حول أموالك لأكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل العملة النفسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتف سريع بدون أي عناء. ولا تفور روز أي باي لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 20 ريال قطرية. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: أي باي، فرص أقل، ابتسامات أكبر. كبيرة العيد تحمل ما رسالة سلام وتخبرنا الفرح حقيقي.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في عيد الأضحى تتزين الأيام بالفرح وتقترب القلوب من بعضها أكثر، لنكتشف إنه أجمل ما في العيد هو المحبة التي تجمعنا مهما بعدت بيننا المسافات. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

يا روح الروح.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتا ممتعا نتمناه لكم.
1: ولا ظلك خضار بقاع هاي الروح، ولا عشقك بعد يمشي بشراييني، ولا لك ذكرى بي وما كلتها النار، ولا فانوس طولك بعد يضويني، ولا يعصفني شوقي، ولا أحن عليك، ولا نهر الشفايف ذيك يرويني، ولا عيني بصورك بعد تسهر ليل، ولا حد الفجر يتصاعد ونيني، ولا يغويني حسنك ورد ليك ردود، مثلك باع مثل شلون يشريني، ولا أزرع بعد وقت السنابل فات، بمنجل ذكرياتك حاصد سنيني، ولا يلمع نجم بسماك لي ردود، ولا مزنة ربيعك ذيك تحيني، ولا لك نفس بالشهقة من اشتاق، ولا ظلت رسومك نايمة بعيني، ولا بيت العنكبوت بروحي دار عليك، ولا بطيوف حظنك من تحاكيني، اغرب اغرب عن احلامي وطير عني بعيد، وخلطيفك كظل بالنوم يكفيني، وابعد عن طريقي بقد ما رد الشوف، اكره كل درب من بي تلاقيني، فضلك ما اريده وانت ما مرغوب، لو يمك واحترق ما اريد تطفيني، شلتك من خيالي كون عنك شي، ليش بذكرياتك جاي تشويني، انا انطيتك شباب بعمر صبر ايوب، وانت بير يوسف غفل تجفيني.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

في صباح العيد تتعطر الطرقات بالفرح وتصبح الوجوه أكثر إشراقاً، وكأن الحياة تمنحنا فرصة جديدة لنبدأ بالمحبة والتسامح والأمل. من حبايب أف أم، كل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وأقرب إلى من تحبون، وأقرب إلى أحلامكم الجميلة.
1: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.